0: تمك لاس تمك فافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريانا تسكامي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فام ناتسكا رازنا سكا رازنا ريك كتا فريك تنغاتن فوق فوت جوان سيكو فوت منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكا لون تياكو نيافا فيلون تنغاتن فانغام بيانغ ندالن فيافانم هاستوك نتيمبا آل تيسمانغ ان ام فوتارن ميفانغام اوراتش نما فيسنس نباربار فزيت ميسوبيك ماي فانتامبار اغزيمانا بدلافا تيمينجان توراتش فيلون تنغاتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافانغ نتو اوفانا فزيما كولتينغ مالاغاس مانان كاس تشانغ تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيالوفانغ ماندون تشاتشي ميغي هاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاستا فو اوتشن مان كان اتشوجان تام غازامبي ني از نو فان كولاكن تانان ريان تشار غاسي تشار فاغاني كانت كي تونجا مياكت ام فانتا كونانت فتان ني بوكي غاسي كارا اغو فوك تيا فوش تي فوك في فانا تي فوك ندوس كوم نانان ساتشاتان جازك كان مالازامنت اوتشا ساين تي مانيون ماندون تشاتشا مغي هاري فو زاتو تي مانا تشاكارازك
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن سيما فانتا تان لانزن تل لانزالانزاني فوكو امبيتنا ماتكان ليلة كومانيك فو ما فايسة تان فتافا كونانزي كي تياكو زا تياكو انو تياكو زا ريو دي تياكو تسيكا ساتيارا نيانا تدين في فانكا تيافن سي فانكا زانان في افانا مان بيافا كتسيكا كي تياكو ما ايتا غاسم زارا تسيكي انغاتنيا فاليانا ما رافرافو ما ايتا سور كم لانزا تونت ما ميندر ميارك انغاتن فاوريانا كي تسرياكو ما اغاسيانا ندي امنيافا زا غاسم ديكا فيري ما مينغ تسميت سيتنغ غاسي Asandratu nampela tangana farakulu tsainga tsika tsitokony indraka gase asamangika ndevozin vola fa ni vola tsimampi avana fa mampiparitaka
3: e gase
2: toagna minorombato ny fomba tsika fa aza totofa paska fa mitadiny verana eka mana iregna aza mbidiny tandrazagna tanao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balana fa valinao mba tsanimba ny hasina tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny nao koa tsagnampy anao ny magnitrindrignany afa aza megnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: بس تم كفافي
1: لتنا ما بلايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200000 250000 مال دي تيلارا ام جوزانيا 650000 نيفا يفشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي زان نو ريمارك تي كوتوزا
2: زي زو هنديها تيلارا فري ام جو 100000 ريال mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na landalanitra

0: بلاص تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانت فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكاميتوف مارني فوك فارينا تي فوك تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتشن اتن فوك فوتي جوان سيكو فوتي منامنتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تياكو نيافا فيلم تاناتن فانام بيان ناندالن فيافان هاستوك ناتيمبا آل تيس مانغان ام فوتسارن مي فانام اوراتش نما فيسن سنا باربار فازيت ميسوبيك ماي فانتامبار ارزيمان امبادلافا تيمينجان توراتش فيلم تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافا ناتو اوفان فازيما كولتين مالاغاس مانان كاس تشانا تيمسيا فارتشاكا زيت مالين كيالوفان ماندون تشاتشي ميغيهاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كان اتشوجان تامرازامبي ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoirako gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnarana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra amirehareha fao za to tsy megnatra karazako
2: narirarira ny sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany dia nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo dia tiako atsika satria raha nianatra dia ny fifankatiavagna sy fifagnajagna ny fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy anahy na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: e gase
2: toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranake ovao ranony balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.